0: Bonjour Gbira Al, da Lodo Galantes, David Guetta, Little Mix, Heartbreak Anthem, Jamie Turn Away in Our Neck on Bay Breakfast. Sorry, scusami, guarda, è andato show.
1: Bonjour.
0: Ovviamente da Lodo Bennett, Kelmo da Shane, Duar, Iacconto, attesimau. Il scena tra dating e che
1: esatto dating disasters ecco. Propriamente
0: ashdilgi ma è che speciale battendo a parire sta è tante opinioni
2: che la tender date ma è disastro totale meschina un bad baude lein il commedio il pudini
0: col cattietti au da lodo per esempio battendo crescida altenna è che bonjo crescida
3: من لدار بمرت دان الديت ما شاهد لكن يقعد في الاستس رحالتي هاي و دان كن يعف المسير في سنس كن يعف في الاستس اندوستريا تالكوستروزيوني و يدير لي لهوخة مش زمن فرا فرا قصيري هذا ما مسيري و معنا لدي ديت مصمة جيالية كنا في الكاروزة و لونك عفاريت الاستقسين وقت الديت كانت دوار مسيري الشغل تياو و editing related مع الكوستروزيوني needless to say لما كينشم التيني ديت ورا دي
2: رد يفست نقف الكنياتو
1: مستي ما يستاي كون فورسي كن نرفوز ما كينش يفوق شاشي عبا تكلمك عش تياف يستاي كون ديك
0: لما يتكلم فوق بيس كيكوين
1: Ashek ta ma telefon. Ja, ma inke kun abad night, ma fuq ikbis ħanet kelmu hi.
0: Right, ta' dirett tal-punt.
2: Jaf kienu miftemin.
1: Min?
2: Missiera u. Kienu ħbibsew fuq ix-xogħol u għal wej. Onil ta' u fil-funzjonijiet tal-familja.
0: Bonġu, Goblo, Chaperone.
2: Bonġu.

الفينوت مينيا نيو كلوسر فوق 97 بي ديفيد بالي ونك لدك اللي هو الجمعة في الأوضو في الأخر وصلوا الساتين فابوريت تي اي تما طول الجمعة كيف يصلوا الساتين سخاخ تا نون ستوب تروبك سوسا نقول نقدر نكمبلو مرة جينا لإيا شاكيرا.

0: جو so many times فوقنا دي 7 باك بضل وقت قدنا قربوا الاخر نص ساعة تروبكس اللي عنا مشهور شي من دينيس ساديس فنون ستوب تروبكس اللي نعطوك الدالود والكامب الدايم نفس نفتة قلب اللي سارين كنا قدنا نسلو في تميم تخم داون تروبكس از دا قلدين النفسي اللي جاي سارين كنا قدنا نعطوك فوس لقوة ولاحيار تروبكس اللي يزيستو فوس طمان دل LMFAO وانكا أليشيا كيز جاينا
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Alex Warren Fever Dream. Nessuno jagħmilha fil-quċċata ta' Bay's Top 40. Però tajt, Alex Warren se jibqaj gawdi u jżomm postu għal-ġimgħatejn hemm fuq. Narraħat li ġej in winti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
2: Bay's Top 40
1: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.

0: شوام.
1: سارت واحدة من الفافوريتي تي اي دي بلا دوبيو واحدة من الجود دات شاكا كان Snoop Dogg Boogies In My Soul فوق باي Free Film Fridays With the Eden
2: Cinemas كليلي او هفنا ناس اللي هوبو يمور السينما جفيري مش بهاد ناين او راين بلا دوبيو بطولنا هفنا راين قال تلات كلمات بشي الدسكريبا فيلم وشهات ربح كم بار بليتي بوب كورن وانكا درينكس والربيه هو
1: ايرتن بروست ايرتن
2: ويل دان
1: كبيرة اكوستاي دوك البليتي بس قامنت الفيلم هو جاكاس best and last والفيلم هو ستيفو عرين الكلم اللي يزلتو ما ستيفو ستانس وانكا ادرينالين جانكيز
2: ايه زاتي داك كل ادرينالين داك الفيلم
1: اي فالي مش
2: استيلتي ايه كنا متي
1: لا اسين
2: ما طيبين ايه لو مدين
1: تتخيطا مش استانتو
2: نماجنا اللي best and last اللي يرفيري الله هرويهت
1: اكو نماجنا تتخيطا مش استان منهم نماجناك لي
2: thank you so much
1: فورسي شي backflip بروزة ديرتين you know